ولا تسرفوا. الله سبحانه وتعالى هذا يأمرنا في موضوع الطعام والشراب. طيب في موضوع الذنوب، اللي أسرف في الذنب يعني بالغ فيه، تجاوز الحد، تجاوز المقدار، ليس الذنوب قليلة قد تكون كثيرة، ولكن باب التوبة مفتوح وعطاء الله ممنوح، وبالتالي

ولا تسرفوا. الله سبحانه وتعالى هذا يأمرنا في موضوع الطعام والشراب. طيب في موضوع الذنوب، اللي أسرف في الذنب يعني بالغ فيه، تجاوز الحد، تجاوز المقدار، ليس